0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mari segera mungkin untuk berwudu dan tunaikan kewajiban kita untuk menjalankan ibadah salat.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu, tunai karena kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah salat maghrib dengan penuh harap semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.